خدوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفم ما تشس هندوشات برضا فانا رماسي كما كيكا نويت خبراك تيكا بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسيكا نوغي بيسك ما فتعادو تشمو تسوكا نيك برانجي تسلنا ما مو ترسا خد سانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صوت الدرك.